السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والوفاق، ونهانا عن التفرق والشقاق، ونستغفره ونتوب إليه من سوء الأعمال والأخلاق. أشهد أن لا إله إلا الله المحسن الرحيم الخلاق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث متمما لمكارم الأخلاق. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. واعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا. زود الله الحجاج التقوى، زود الله الحجاج التقوى، زود الله الحجاج التقوى، وغفر ذنبهم، وغفر ذنبهم، وغفر ذنبهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعم يزدكم، ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. استووا، استقيموا واعتدلوا. ربي أعوذ بك من حمزة الشيطان الرجيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية المباركة. السلام عليك يا رحمة الله. السلام علينا وعلي. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. اللهم صليت على سيدنا وبارك على سيدنا كما باركت على سيدنا في العالمين. اللهم إني